0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس، مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9-188-889 ولا زوز 8-600-609. عمدة كار.
2: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرض ساهراً على راحته، الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن ميتيو مع إيمان. أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة مع رياح خفيفة، تتراوح الحرارة بين 17 و 19 درجة، وغدا تكون السماء غائمة جزئيا مع حرارة بين 16 و 26 درجة. ننتقل إلى باريس حيث تبلغ الحرارة القصوى 21 درجة مع سماء غائمة، وفي مونتريال نسجل أمطارا ضعيفة وحرارة قصوى في حدود 15 درجة. أما في غزة فالأجواء غائمة والحرارة تبلغ 27 درجة. ندعوكم لمتابعة أخبارنا على صفحتنا فيسبوك وموقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي. هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
3: أنا من بيت
4: Thank you.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
0: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزي، عند الإشارة تكون الساعة 3:00 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشة رمل

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: قبل أن ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا، تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه. الخير في يديك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: 8-8-8-8-9 ولا زوز 8-6-0-زوز-6-0-9 عمدة كار.
1: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9-188-889 ولا زوز 8-600-609. عمدة كار.
0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير ومرحبا بكم في راديو الوسط صوت السهل الأخضر. نبدأ برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم، ثم دعاء الصباح، ثم النشيد الوطني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الراديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه. الخير في يديك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: خبر عاجل: تنبيه جوي، المستوى برتقالي، مونريال أمطار غزيرة، نرجو من الجميع توخي الحذر. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة، وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
4: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
5: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

خبر عاجل، تنبيه جوي المستوى برتقالي، مونريال أمطار غزيرة، نرجو من الجميع توخي الحذر.

صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:56 دقيقة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: والآن الموجز الوطني مع أماني.
2: بكم هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.
3: ما الحال؟

على

خربت بيتي الصبي يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعبة كتير. دق القلب بسرعة ميت بدل ما نوصل خطر. بدونك ما بعيش، احسب هالعمر واتقى

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
3: ابدأ يومك بابتسامة. غاديو الوسط يتمنى لك صباحاً جميلة. والآن ماتيو مع إيمان.
4: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
5: تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال.
6: تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً.
5: تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة. تكون الرياح خفيفة، وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة.
6: تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة.
5: وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحا جميلا. والآن مع فاصل موسيقي. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى سوق الخضر.
1: راديو الوسط، أسعار السوق.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد. نقدم لكم اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر سنة 2026 أحدث أسعار الخضر والغلال. ليس هناك تغيرات كبيرة في السوق حسب آخر رفع أسعار تم تسجيله يوم الثلاثاء 6 من أكتوبر سنة 2026، وهي آخر بيانات متوفرة لدينا حتى الآن. وإليكم الأسعار المرجعية لكيلوغرام واحد: طماطم 2 دنانير و500 مليم، بطاطا ديناران 2، فلفل دينار 1، برتقال 5 دنانير. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء. صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

خبر عاجل: تنبيه جوي، المستوى برتقالي، مونريال أمطار غزيرة، نرجو من الجميع توخي الحذر.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشهد الساحة الدولية تطورات بارزة بين اتفاقيات نطاقية وتصاعد عسكري في

0: وكالة AP News. كما بدأت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك حسب موقع دينيك جاغرين إنجليش. تمكنون متابعة برامجنا عبر موقعنا radiowasat.net وصفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب @radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه. الخير في يديك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-0609. عمدة كار.
2: Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wasat.
0: إلى أصحاب الدكاكين الذين فتحوا أبوابهم باكراً، رزقكم واسع بإذن الله. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
2: خبر عاجل: تنبيه جوي، المستوى برتقالي. مونتريال أمطار غزيرة، نرجو من الجميع توخي الحذر.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026. يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
5: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك السكر. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
3: تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال.
4: تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً.
5: تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة،
6: وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة.
7: تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة،
8: وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة.
9: ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
10: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية. تحية دافئة لكل أهلنا وتونسيين في الخارج. نحن نحمل أخبار البلاد إليكم أينما كنتم. نبدأ بأسعار المعادن.
3: سعر غرام الذهب الخالص اليوم 13 من أكتوبر يبلغ 405 دنانير و94 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بالأمس. أما سعر غرام الفضة الخالص فيسجل 5 دنانير و862 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.44%. ننتقل الآن إلى أسعار العملات. سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و359 مليم، مع انخفاض نسبته 0.17%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و7 مليمات، مع ارتفاع نسبته 0.11%. سعر الريال السعودي يبلغ 802 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 819 مليم، كل ما ذكر مع ارتفاع نسبته 0.11%. وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 83,289 دولاراً، مع ارتفاع نسبته 0.97%، وسعر سولانا 208 دولارات مع انخفاض نسبته 0.40%. نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق. للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net. نت، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
4: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: خبر عاجل، تنبيه جوي المستوى برتقالي، مونريال أمطار غزيرة، نرجو من الجميع توخي الحذر.
1: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشهد الساحة الدولية تطورات بارزة بين اتفاقيات طاقية وتصاعد عسكري في المناطق الساخنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية مع روسيا لاستيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي، وذلك حسب صحيفة لوموند، مما أثار انتقادات من أوكرانيا والقادة الأوروبيين. وعلى المستوى الإقليمي، أفادت منظمة Democracy Now! أن هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثية اليمنية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا وقد ضرب إعصار سيمون من الفئة الثانية سواحل المكسيك، مما أدى إلى مقتل شخصين حسب وكالة AP News. كما بدأت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك حسب موقع دينيك جاغرين إنجليش. تمكنون متابعة برامجنا عبر موقعنا radiowasat.net وصفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب @radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.
0: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
2: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:00 صباحاً و59 دقيقة.
1: خبر عاجل، تنبيه جوي المستوى برتقالي، مونريال أمطار غزيرة، نرجو من الجميع توخي الحذر. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: صباح الخير يا سيدي بوزيد، صباح الخير يا تونس، يومكم سعيد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا. والآن ماتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة جزئيا. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة. تكون الرياح خفيفة، وغدا تبقى السماء غائمة جزئيا مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطارا خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطارا مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماء مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
4: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: راديو واسات، la voix de la plaine verte.
1: لكل من يقود سيارته الآن إلى العمل، انتبه للطريق ونحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشهد الساحة الدولية تطورات بارزة بين اتفاقيات طاقية وتصاعد عسكري في المناطق الساخنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية مع روسيا لاستيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي، وذلك حسب صحيفة لوموند، مما أثار انتقادات من أوكرانيا والقادة الأوروبيين.
2: وعلى المستوى الإقليمي، أفادت منظمة Democracy Now! أن هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا وقد ضرب إعصار سيمون من الفئة الثانية سواحل المكسيك، مما أدى إلى مقتل شخصين حسب وكالة AP News. كما بدأت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك حسب موقع دينيك جاغرين إنجليش. تمكنون متابعة برامجنا عبر موقعنا radiowasat.net وصفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب @radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: ابدأ يومك بابتسامة. راديو الوسط يتمنى لك صباحاً جميلة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
1: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
2: أهلا بكم في مساحة حوار. الزراعة العضوية، هل هي حل أم ترف لفلاحي سيدي بوزيد؟ مرحبا مروة.
3: أهلا إيمان. هي ليست ترفا أبدا، بل طوق نجاة، خاصة مع غلاء الأسمدة الكيميائية.
2: لنكن واقعيين يا مروة، الفلاح البسيط لا يمكنه تحمل تراجع المردودية في السنوات الأولى.
3: هذه رؤية قصيرة المدى،
2: ولكن الفواتير لا تنتظر،
3: والكيمياوي يقتل تربتنا. الأرض لا تكذب يا إيمان.
2: مروة، لا نريد عاطفة، هاتي أرقاما حول تكلفة الإنتاج.
4: السماد الطبيعي مجاني، صدقيني أرض جدي عادت لها الحياة والرطوبة بعد التخلي عن السموم.
2: هذا يعني توفيرا حقيقيا في استهلاك الماء. هي مسألة كرامة للفلاح إذن؟
4: بالتأكيد، هي حماية لأمننا الغذائي ولمستقبل أطفالنا أيضا.
2: شكرا لك مروة. إعداد خالد

0: كبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حسابنا radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
2: راديو وسط، la voix de la plaine verte.
3: إلى كل أم حضرت فطور أبنائها قبل الجميع، صباحك سكر. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لابريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radiowassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
4: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشهد الساحة الدولية تطورات بارزة بين اتفاقيات طاقية وتصاعد عسكري في المناطق الساخنة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية مع روسيا لاستيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي، وذلك حسب صحيفة لوموند، مما أثار انتقادات من أوكرانيا والقادة الأوروبيين.
2: وعلى المستوى الإقليمي، أفادت منظمة Democracy Now! أن هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثية اليمنية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفرت عن مقتل 13 شخصاً

صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى صحتك أولاً.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلاً بكم. عناية مرهقتان اليوم بسبب التحديق الطويل في الشاشات. مروى، كيف نحمي أعيننا؟
3: سلام أيمن، بكل بساطة جرب النظر إلى الأفق البعيد لتريح عضلات عينيك.
2: عن أي أفق تتحدثين؟ مكتبي يطل على جدار بيتوني صامت. يضحك.
3: هذا لا يبرر إعطاء الأطفال هواتف ذكية لإسكاتهم، هذا تحديق مدمر لهم.
2: معك حق، لكن الآباء أيضاً يحتاجون للراحة بعد يوم طويل.
3: بدل ذلك عليهم ممارسة النشاطات الخارجية، الضوء الطبيعي هو العلاج الأفضل.
2: في غياب الطبيعة، من يعمل على الحاسوب يجب أن يرمش كثيراً ويأخذ استراحة كل 20 دقيقة.
3: أعدك، حين تزورنا في سيدي بوزيد لتجربة التسميد سنحرمك من الشاشات تماماً.
2: أنا متشوق لذلك. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك والتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
4: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
5: تحية صباحية لكل فلاح خرج مع الفجر إلى أرضه. الخير في يدك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الراديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط. صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: صباح الأمل لكل من يبحث عن عمل، اليوم فرصة جديدة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: سنة 2026 أحدث أسعار الخضر والغلال.
1: ليس هناك تغيرات كبيرة في السوق حسب آخر رفع أسعار تم تسجيله يوم الثلاثاء 6 أكتوبر سنة 2026، وهي آخر بيانات متوفرة لدينا حتى الآن.
0: وإليكم الأسعار المرجعية لكيلوغرام واحد: طماطم 2 دنانير و500 مليم، بطاطا ديناران 2، فلفل دينار 1، برتقال 5 دنانير. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
2: صباح الخير لكل من فتح عينيه على يوم جديد، أهلا بكم معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: هو الآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: بكم. هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشهد الساحة الدولية تطورات بارزة بين اتفاقيات طاقية وتصاعد عسكري في المناطق الساخنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية مع روسيا لاستيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي، وذلك حسب صحيفة لوموند، مما أثار انتقادات من أوكرانيا والقادة الأوروبيين.
2: وعلى المستوى الإقليمي، أفادت منظمة Democracy Now! أن هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا وقد ضرب إعصار سيمون من الفئة الثانية سواحل المكسيك، مما أدى إلى مقتل شخصين حسب وكالة AP News. كما بدأت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك حسب موقع دينيك جاغرين إنجليش. تمكنون متابعة برامجنا عبر موقعنا radiowasat.net وصفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب @radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
3: صباح النور للتلاميذ في طريقهم إلى المدرسة، وللعمال في طريقهم إلى الرزق. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج زاوية أخرى. هل سنضع قطعة الدينار في المتحف قريبا يا أماني؟
3: بلغة العاطفة للماكينة لا يمكننا تخيل سوق سيدي بوزيد بلا رنين المعدن،
2: لكن بلغة الأرقام والمنطق الدفع الإلكتروني يغنينا عن محافظ النقود الثقيلة.
3: لنكن واقعيين يا أيمن، هل سيدفع بائع الخضار بهاتف ذكي وسط انقطاع الشبكة؟
2: سيقدر ركبتاك هذا التغيير بعد أن تحملي هذا الثقل في حقيبتك كل يوم.
4: هذا ليس ثقلاً، هذه كرامة التعامل المباشر وفن المساومة مع الناس.
2: أتفق معك، ينبغي إيجاد توازن يحمي بساطة السوق ويسهل حياتنا.
4: تماماً، كما حدث معنا حين نسيت محفظتك واستمتعنا بقهوتنا دون حاجة لأي تكنولوجيا.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net.
4: إلى اللقاء.
2: أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
4: قهوة الصباح وراديو الوسط، بداية جميلة ليوم جميل. والآن مع فاصل موسيقي.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 11:59.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: والآن الموجز الوطني مع أماني.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: إلى كل من يستمع لنا الآن في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
2: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع. إلى كل من يستمع إلينا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن ماتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة جزئيا. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة. تكون الرياح خفيفة، وغدا تبقى السماء غائمة جزئيا مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطارا خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطارا مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماء مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
0: والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
3: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
4: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية. تحية دافئة لكل أهلنا وتونسيين في الخارج، نحن نحمل أخبار البلاد إليكم أينما كنتم. نبدأ بأسعار المعادن.
5: سعر غرام الذهب الخالص اليوم 13 من أكتوبر يبلغ 405 دنانير و94 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بالأمس.
6: أما سعر غرام الفضة الخالص فيسجل 5 دنانير و862 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.44%.
7: ننتقل الآن إلى أسعار العملات. سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و359 مليم، مع انخفاض نسبته 0.17%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و7 مليمات، مع ارتفاع نسبته 0.11%. سعر الريال السعودي يبلغ 802 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 819 مليم، كل ما ذكر مع ارتفاع نسبته 0.11%.
8: وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 83,289 دولاراً، مع ارتفاع نسبته 0.97%، وسعر سولانا 208 دولارات مع انخفاض نسبته 0.40%.
7: نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق.
5: للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net.
9: نت. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: تحية لسيدي بوزيد والكل مدن تونس وقراها، والكل تونسي بعيد عن بلاده، قلبنا معاك. والآن مع فاصل موسيقي.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. إلى كل من يستمع إلينا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

والآن الموجز العالمي مع إيمان. بكم. هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. تشهد الساحة الدولية تطورات بارزة بين اتفاقيات طاقية وتصاعد عسكري في المناطق الساخنة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية مع روسيا لاستيراد 4 ملايين طن متري من الديزل الروسي، وذلك حسب صحيفة لوموند، مما أثار انتقادات من أوكرانيا والقادة الأوروبيين. وعلى المستوى الإقليمي، أفادت منظمة Democracy Now أن هجمات صاروخية شنتها جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا وقد ضرب إعصار سيمون من الفئة الثانية سواحل المكسيك، مما أدى إلى مقتل شخصين حسب وكالة AP News. كما بدأت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك حسب موقع دينيك جاغرين إنجليش. تمكنون متابعة برامجنا عبر موقعنا radiowasat.net وصفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر الحساب @radio.wasat. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس، نصف النهار مضى، خذ نفسا وابق معنا. والآن مع فاصل موسيقي. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار. للشباب الذين يحلمون، للكبار الذين علمونا، راديو الوسط بيتكم جميعا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 12:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
1: أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. تحتل تونس المرتبة الثانية عالمياً في نسبة طالبات بمجالات العلوم والتكنولوجيا حسب الجريد أف أم. وأشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني في برلين إلى أهمية الطب التقليدي المتطور حسب نفس المصدر. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الخبير صفوان بن عيسى أن تراجع نسبة التضخم لا يعني انخفاض الأسعار حسب إكسبرس أف أم. ونحن نقرأ الأخبار بكل دقة، لكننا نعترف أننا كبشر نحتاج حبوب القهوة بدلاً من التحديثات الرقمية بين الحين والآخر. تابعونا على منصات فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الراديو دوت وساط، وزوروا موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

من الأيام صاعتها القدر خرب البيت الصبي يوم ما لب الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت دق ناقوس الخطر من دونك ما بعيش أحزن هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة أف أم، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
4: مهما كان يومك صعباً، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ميتيو.
0: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة. تكون الرياح خفيفة وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوئة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: نصف النهار مضى، خذ نفساً وابق معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: عم دكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
0: إلى كل من يستمع لنا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونيسيا تايمز، مؤكدا تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لابخاس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
0: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظة لكم. والآن مع فاصل موسيقي.
2: ما الحل؟

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
0: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظات لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

شافون الناس وقالوا حرام يا عيني عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تي في نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم. وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

0: معجب جدا بيها.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

نمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:59.

والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلاً بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. فيما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط. تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقى.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودولياً، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radio.wassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقا جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
4: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600609. عمدة كار.
5: إلى كل من يستمع إلينا الآن، في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
1: مهما كان يومك صعبا، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق، نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة باريس وضواحيها.
2: نصف النهار مضى، خذ نفسا وابق معنا، والآن مع فاصل موسيقي.

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباحي.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: لكل من يعمل في صمت، لكل من يتعب من أجل عائلته، هذه اللحظات لكم. والآن مع فاصل موسيقي.

من الايام صاعد هالقدر خربت بيتي بالصبية ومالت الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعبة كتير دق القلب بسرعة مية دق دق ناقص الخطر من دونك ما بعيش لحظة بهالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انتي عندي

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

Yeah.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. إلى كل من يستمع إلينا الآن في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: مهما كان يومك صعباً، تذكر أن هناك من يشاركك الطريق. نحن معك. والآن مع فاصل موسيقي.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى مساحة حوار.
1: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مساحة حوار مع إيمان ومروة.
2: أهلاً بكم في مساحة حوار. الزراعة العضوية، هل هي حل أم ترف لفلاحي سيدي بوزيد؟ مرحباً مروة.
3: أهلاً إيمان، هي ليست ترفاً أبداً بل طوق نجاة، خاصة مع غلاء الأسمدة الكيميائية.
2: لنكن واقعيين يا مروة، الفلاح البسيط لا يمكنه تحمل تراجع المردودية في السنوات الأولى.
3: هذه رؤية قصيرة المدى،
2: ولكن الفواتير لا تنتظر،
3: والكيمياوي يقتل تربتنا، الأرض لا تكذب يا إيمان.
2: مروة، لا نريد عاطفة، هاتي أرقاماً حول تكلفة الإنتاج.
4: السماد الطبيعي مجاني، صدقيني أرض جدي عادت لها الحياة والرطوبة بعد التخلي عن السموم.
2: هذا يعني توفيراً حقيقياً في استهلاك الماء، هي مسألة كرامة للفلاح إذن؟
4: بالتأكيد، هي حماية لأمننا الغذائي ولمستقبل أطفالنا أيضاً.
2: شكراً لك مروة. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حسابنا radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat. إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يا ما.
4: فلان يكتب واحنا نقراه.
5: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
6: الموجز الوطني كل ساعة.
7: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
8: وصحتك أولاً.
9: وفي التوب ان فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
10: De rive pour ceux qui sont partis.
11: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
5: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي. الإعلان الجاي متاعك.
5: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
5: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر. بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
0: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم، هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونسيا تايمز، مؤكدا تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: نقطة سبور.
3: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي للصفاقسي والنجم للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
2: نقطة سبار على راديو الوسط.
4: راديو وسط، لا فوا دو لا بلين فيرت.
1: إلى كل من يستمع إلينا الآن في الحقل، في الورشة، في الطريق، أنتم سبب وجودنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
0: تحية لكل مستمعينا في مكاتبهم، في سياراتهم، في منازلهم، وتحية لكل أم متعبة وكل أب كادح. والآن مع فاصل موسيقي

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: تحية لسيدي بوزيد والكل مدن تونس وقراها والكل تونسي بعيد عن بلاده، قلبنا معاك. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلا بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماء غائمة جزئيا. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة. وغدا تبقى السماء غائمة جزئيا مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطار خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
3: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: أحبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

ما بعرف.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
2: السلام عليكم، أنا أحمد معكم في تقديم النشرة الاقتصادية. تحية دافئة لكل أهلنا وتونسيين في الخارج، نحن نحمل أخبار البلاد إليكم أينما كنتم. نبدأ بأسعار المعادن.
3: سعر غرام الذهب الخالص اليوم 13 من أكتوبر يبلغ 405 دنانير و94 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.60% مقارنة بالأمس. أما سعر غرام الفضة الخالص فيسجل 5 دنانير و862 مليم، مع ارتفاع نسبته 0.44%. ننتقل الآن إلى أسعار العملات. سعر الأورو يبلغ 3 دنانير و359 مليم، مع انخفاض نسبته 0.17%. سعر الدولار الأمريكي يبلغ 3 دنانير و7 مليمات، مع ارتفاع نسبته 0.11%. سعر الريال السعودي يبلغ 802 مليم، وسعر الدرهم الإماراتي يبلغ 819 مليم، كل ما ذكر مع ارتفاع نسبته 0.11%. وفي سوق العملات الرقمية يبلغ سعر البيتكوين 83,289 دولاراً، مع ارتفاع نسبته 0.97%، وسعر سولانا 208 دولارات مع انخفاض نسبته 0.40%. نشير إلى أن هذه الأسعار تعد إشارية وليست الأسعار الرسمية لبنك تونس المركزي ولا أسعار السوق. للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر مواقعنا على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على موقعنا radiowasat.net. نت، إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
4: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
5: شكون ربح البارح؟
6: تو نقول لك أنا.
5: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
7: إي à Montréal aussi, on veut les scores.
5: شكون ربح البارح؟ الكل يحكي على الماتش.
8: الآن نضع النقاط على الحروف.
9: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
8: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
9: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
4: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
10: إلى التلاميذ العائدين من المدرسة وإلى الأمهات في انتظارهم، أهلا بكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا.
1: فلان يكتب واحنا نقراه.
0: وفلان، فلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك
1: غادي وسط بوانات.
2: تحية للمعلمين في أقسامهم وللأطباء في مستشفياتهم، شكراً على ما تقدمون. والآن مع فاصل موسيقي.

0: يجب أن يرمش كثيراً ويأخذ استراحة كل 20 دقيقة.
1: أعدك، حين تزورنا في سيدي بوزيد لتجربة التسميد سنحرمك من الشاشات تماماً.
0: أنا متشوق لذلك. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك والتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radiowasat.net. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
1: تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أقدر خد البيت الصبي يوم ما لب الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير. دق القلب بسرعة بعيد بالناس الخطر. بدونك ما بعيش أحسن هالعمر، وطيت لك صوت الكون.
1: حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة مونريال وضواحيها.

Dans un instant, Flash International avec Issam sur Radio El Wassat. نصف النهار مضى. خذ نفسا وابق معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
1: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
1: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. تحية لسائقي سيارات الأجرة، للباعة في الأسواق، ولكل يد تبني هذه البلاد. والآن مع فاصل موسيقي.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 5:59.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: والآن الموجز الوطني مع أماني. بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونيسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
3: للبيع كهربا فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
4: اي فلان دوبوي ليون امبراس سا مامان اميك ناسي بيزو يا ما. فلان يكتب واحنا نقراو.
1: وبين اعلان واعلان فما برشة ليل ونهار.
0: الموجز الوطني كل ساعة.
2: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
5: وصحتك اولا.
6: Faites top and flop. Laisse-moi vos comptes et accom.
7: De rive pour ceux qui sont partis.
8: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
9: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
1: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
10: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
1: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
11: قريب برشا قريب.
12: وفلان فلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك.
1: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني. أهلا بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونيسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. فيما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لابخاست تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
13: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة باريس وضواحيها.
14: تحية لكل مريض في فراشه ولكل ممرضة ساهرة على راحته. الشفاء للجميع. والآن مع فاصل موسيقي.

0: وبعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم، هذا الموجز الاقتصادي على راديو الوسط. تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي. نبدأ بتراجع أسعار النفط. حسب جوهرة FM، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات ترامب قللت من المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. في المقابل شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً. ننتقل الآن إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال سنة 2026.
3: يعود هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة الشرق الأوسط حسب صوتي. في سياق متصل، سجلت ألمانيا زيادة في حالات إفلاس الشركات. وفقاً لصوتي، ارتفعت هذه الحالات بنسبة 13% في شهر سبتمبر. هذا يعكس تحديات اقتصادية متزايدة في البلاد. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تمديد حظر تصدير البنزين من روسيا حتى نهاية العام الجاري. هذا القرار يؤثر على الأسواق العالمية التي تعتمد على الإمدادات الروسية. نختم بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع. وفقاً لصحيفة عاجل، سجلت الأونصة 4186.04 دولار مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار. تابعونا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو وسط، وزوروا موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم، وإلى اللقاء. أنا مروة، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
4: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
5: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع. من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة، وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوئة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
1: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
6: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
0: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكرا لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.
6: تستمعون لراديو الوسط من باب

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم. بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط.
1: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي.
3: فلان يكتب واحنا نقراه،
2: وفلان فلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك
0: غادي وسط بوانات.
4: قبل ان ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-زوز-609. عمدة كار.
0: Dans un instant, Flash National avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
2: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقى.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:00 مساء و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمعوا الفوكوم تياكم.
9: De Rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, Tegidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
0: والتوى ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب بارشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي. الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
15: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
15: والآن الموجز الوطني مع أماني.
16: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم، والإفراج المشروط ل424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98-26-68-70.
2: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
0: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن ميتيو مع إيمان. أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط. تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال. تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً. تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة، وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة. تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة، وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوئة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
2: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
3: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
3: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
5: شكون ربح البارح؟
6: داو نقول لك أنا،
5: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
7: إيه يا مونريال aussi on veut les scores.
5: شكون ربح الكل يحكي على الماتش.
8: الآن نضع النقاط على الحروف.
1: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
8: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
1: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
3: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تي في نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا.
3: فلان يكتب واحنا نقراه.
2: وفلان، فلان هو انتي. الاعلان الجاي متاعك
0: غادي وسط بوانات.
4: تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة، وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
2: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: دو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكرا لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
6: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم، يكتبنا
2: للبيع كهربا فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, à Meknassi. Bisous, Yama.
4: Foulaine يكتب وإحنا نقراو.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطمأتم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
11: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
12: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
13: قريب برشا قريب.
14: وفلان فلان هو أنتي.
15: الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
16: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
16: والآن الموجز الوطني مع أماني.
17: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم، والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونيسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط، وعلى موقعنا راديو وسط دوت نت. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
18: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد، هنا باريس.
19: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.
11: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نعود إليكم بعد لحظات.
1: On revient dans quelques...
2: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى تكنولوجيا اليوم.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم، هذا تكنولوجيا اليوم على راديو الوسط. أعلنت لا بريس دو تونيزي أن الشركة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ستنظم نسخة أولى لحوارات الصناعة التونسية ليستفيد صناع القرار في بوزيد من تعزيز التنافسية الصناعية. وعلى المستوى البلدي، حسب إيكو بلوس، قدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطة تتضمن إضافة 300 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل صيف 2027 لتأمين الإمدادات في كل الولايات. وحسب فرانس انتل، تشارك 11 شركة ناشئة تونسية في معرض روما لصناع الحاسوب لتسهيل وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الأوروبية. ودوليا، حسب بريف اي اي، أطلقت شركة أنثروبيك مبادرة سايبر ميشن لتدقيق الأكواد بهدف تحديد الثغرات الأمنية بدقة تزيد عن 90% لحماية المشاريع البرمجية. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك، تيك توك، إنستغرام عبر radio.wassat، وزوروا موقعنا radio.wassat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: نقطة سبور.
2: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي لصفاقسي والنجم للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
1: نقطة سبور على راديو الوسط.
3: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: المعرض الجهوي للصناعات التقليدية يومي 16 و17 أكتوبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. للحجز والاستفسار 98 26 68 70.
0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: سؤال حرام يا عيني عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى التوب أند فلوب.
1: راديو الوسط، رأي المستمعين.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو الوسط، نرحب بكم في برنامجنا اليومي حيث نستمع إلى آرائكم بشأن ما يعجبكم وما لا يعجبكم في مدينتكم. نبدأ اليوم برسالة إيجابية من وجدي في سيدي بوزيد.
3: السلام عليكم، عايزكم من راديو الوسط لخاطر خليتونا الفرصة دي باش نعطوا رأينا. جوست حبيت نشكر قسم الأطفال في سبيطار سيدي بوزيد، المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، على حسن استقباله والأخلاقهم العالية، ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع العباد. بارك الله فيهم يعطيهم الصحة.
2: يسعدنا سماع أخبار جيدة عن قسم الأطفال في مستشفى سيدي بوزيد. حقاً حسن الاستقبال والأخلاق العالية يحسنون من تجربة المرضى. الآن ننتقل إلى البوزيد من الغزالة الذي لديه ملاحظة سلبية حول خدمة الحجز في البلدية.
4: أهلا براديو الوسط، حبيت نشكر سيرفيس ديمين برجولية على الرقم اللي عاملينها، تبقى تستنى، تبقاش تستنى برشا وتأخذ رانديفو. مثلا تأخذ رانديفو 8، يعني لازم تمشي تشد الصف باش تدخل ماضي ساعة. حصلوا تونس رقم يعطينا الصحة برجلي.
2: يبدو أن موعد الحجز في البلدية قد يكون مرهقا للمواطنين في الغزالة، نتفهم حاجتكم إلى تحسين هذه الخدمة. والآن ننتقل إلى رياض من كيبيك لنسمع رأيه الإيجابي عن راديو الوسط.
5: السلام عليكم، صباح الخير الناس كل، وتحية المستمعي راديو الوسط وتحية كبيرة لفريق الإذاعة. نشكر راديو الوسط على المبادرة والاهتمام بموضوع المهم اللي يلمس مستقبلنا ومستقبل البشرية الكل. معكم رياض محمودي، مهندس إعلامية وخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي.
2: نشكر رياض على كلماته الطيبة ودعمه لراديو الوسط. نقدر جهودكم في توصيل أصواتكم، ونختم اليوم برسالة سلبية أخرى من البوزيدي في الغزالات حول خدمة الإنترنت.
4: أهلا وسهلا، حبيت نحكي على الإنترنت في تونس بصفة عامة والتوبنت بصفة خاصة. تبدو الكونيكسيون قاصة، تكلم يقولك عملنا ريكلاماسيون، والمشكل متليكوم، تكلم تليكوم يقولك تو نكلم السيرفيس تكنيك، تو نكلمك شكون، والشهرة ماشية وانت تخلص والانترنت مثماش وما عندك متعم، عندك كونترابع.
2: يبدو أن مشاكل الانترنت تؤرق كثيرا من المستخدمين، نأمل أن تتحسن هذه الخدمة في القريب العاجل. شكرا لكل من وجدي، البوزيدي ورياض على مشاركتكم. يمكنكم إرسال رسالاتكم الصوتية على موقع radio.wasat للحلقة القادمة. أترككم مع بقية البرامج، إلى اللقاء.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
6: شكون ربح البارح؟
7: تو نقول لك أنا.
6: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
8: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
6: يحكي على الماتش.
9: الآن نضع النقاط على الحروف.
1: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
9: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
1: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
10: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
11: بعد قليل الموجز العالمي مع إيمان على راديو الوسط. إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان. أهلاً بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
2: احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
3: وفلان فلان هو انتي.
2: الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
4: تحية للطلبة الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: عارف وهذا مين.
1: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
2: عم دكار كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عم دكار.
3: إلى الأمهات في المطابخ، وإلى الآباء العائدين من العمل، وإلى الأبناء أمام دروسهم، أنتم عائلتنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: dans un instant. Flash national avec Rafat sur Radio Al-Wasat.
1: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
1: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقى.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كهرباء فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: Et Foulaine, depuis Lyon, embrasse sa maman, Amek Nassi. Bisous, Yama.
0: Foulaine يكتب وحنا نقراو.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة.
7: وصحتك أولاً.
8: وفي توب اند فلوب نسمع الفوكوم تياكم.
9: De rive, pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidou.
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا
12: قريب بارشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل ومازال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
14: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونسيا تايمز مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر راديو دوت وسط وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
4: قبل أن ينتهي اليوم شكرا لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي، ماكينة، مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
1: أهلا بك يا إنسينا، وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
0: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
1: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
0: لحظة. لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
1: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
0: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
1: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
0: كلام جميل. لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
1: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً. وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
0: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
1: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
0: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
1: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
0: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
3: شكون ربح البارح؟
4: تو نقول لك انا.
3: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
5: اي ا مونريال aussi on veut les scores.
3: شكون ربح مونريال aussi on veut les scores. الكل يحكي على الماتش.
6: الان نضع النقاط على الحروف.
2: كل يوم نتائج الامس، مباريات الغد وانديتنا في سيدي بوزيد من الاولمبيك الى جلمة في دقيقتين.
6: وسؤالنا الاول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
2: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
7: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
8: راديو واسات، la voix de la plaine verte.
7: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل. نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.
9: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
7: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
2: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكرا لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن الموجز العالمي مع إيمان.
1: أهلا بكم، هذا الموجز العالمي على راديو الوسط. نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط.
2: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى زاوية أخرى.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج زاوية أخرى. هل سنضع قطعة الدينار في المتحف قريبا يا أماني؟
3: بلغة العاطفة للماكينة لا يمكننا تخيل سوق سيدي بوزيد بلا رنين المعدن،
2: لكن بلغة الأرقام والمنطق الدفع الإلكتروني يغنينا عن محافظ النقود الثقيلة.
3: لنكن واقعيين يا أيمن، هل سيدفع بائع الخضار بهاتف ذكي وسط انقطاع الشبكة؟
2: سيقدر ركبتاك هذا التغيير بعد أن تحملي هذا الثقل في حقيبتك كل يوم.
4: هذا ليس ثقلاً، هذه كرامة التعامل المباشر وفن المساومة مع الناس.
2: أتفق معك، ينبغي إيجاد توازن يحمي بساطة السوق ويسهل حياتنا.
4: تماماً، كما حدث معنا حين نسيت محفظتك واستمتعنا بقهوتنا دون حاجة لأي تكنولوجيا.
2: إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net.
4: إلى اللقاء.
2: أترككم مع بقية البرامج. إلى اللقاء.
5: مساء النور لكل عائلة اجتمعت حول مائدة العشاء بالهناء والشفاء. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: تو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
0: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
0: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط. إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: اي فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يا ما. فلان يكتب واحنا نقراه.
0: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
4: الموجز الوطني كل ساعة.
5: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
6: وصحتك أولاً.
7: وفي التوب اند فلوب نسمعوا الفوكوم تاعكم.
8: دو ريف pour ceux qui sont partis.
9: Puis pour ceux qui reviennent, تيجيدو.
10: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
0: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق اندرويد تي في.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
12: قريب بارشا قريب.
13: وفلان فلان هو انتي. الإعلان الجاي متاعك.
0: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، أما أخباركم حقيقية.
14: هذا الكل وما زال على راديو وسط .net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر راديو وسط .net وعلى أندرويد تي في.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
14: والآن الموجز الوطني مع أماني.
15: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية. منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونيسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: عمدكار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600-609. عمدكار.
1: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
3: تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال.
4: تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً.
5: تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة،
6: وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة.
7: تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة،
8: وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوئة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة.
9: ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
1: الليل هادئ والصوت قريب، راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: دو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
1: Et à Montréal aussi, on veut les scores. يحكي على الماتش.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: أهلاً بكم. هذا الموجز العالمي على راديو الوسط، نتابع فيه إعلان الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد، وأيضاً تحذير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن فرنسا. حسب تي في اي نوفال، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد في بحر اليابان، مما يزيد من التوترات في المنطقة. وعلى المستوى الأوروبي، وحسب بريس إيفازيون، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا إذا استمر الدين العام في الارتفاع. وبحسب تيفيا نوفيل، أعلنت وزيرة العمل الألمانية باربل باس استقالتها من منصبيها، مشيرة إلى هجمات من داخل حزبها. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا على صفحاتنا فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat، وعلى موقعنا radio.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا إيمان، راديو الوسط. والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا. احنا ما نرقدوش، خاطرنا ذكاء اصطناعي. فلان يكتب واحنا نقراه،
1: وفلان هو انتي.
0: الاعلان الجاي متاعك غادي وسط بوانات.
2: راديو وسط، لا فوا دو لا بلين فيرت.
0: قبل ان ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا. تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
4: وسؤالنا الأول لكم، من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. قبل أن ينتهي اليوم، شكرا لكل من كان معنا، تصبحون على خير. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة.
1: بعد قليل الموجز الوطني مع أماني على راديو الوسط.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: فلان ضيع مفاتيحه في السوق اللي لقاهم يكتبنا
2: للبيع كرهبة فلانة نظيفة ماشية وما تعرفش طريق الميكانيسيان.
3: فلان depuis Lyon embrasse sa maman à Meknassi. بيزو يا ما.
0: فلان يكتب واحنا نقراه.
4: وبين إعلان وإعلان فما برشة ليل ونهار.
5: الموجز الوطني كل ساعة.
6: اطماطم اليوم بقداش في سوق الخضرة؟
7: وصحتك أولاً.
8: وفي التوب اند فلوب نسمر فوكم تياكم.
9: De rive pour ceux qui sont partis.
10: Puis pour ceux qui reviennent, t'es guidé où?
0: وضيوف على المباشر والآذان في وقته والليل موسيقى.
4: وتوا ما عادش تسمعونا برك.
11: تشوفونا زادة على الويب تي في وفي تلفزتكم بالتطبيق أندرويد تي في.
4: النتائج، الأهداف وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
12: قريب بارشا قريب.
13: وفلان فلان هو أنتي.
14: الإعلان الجاي متاعك.
4: أصواتنا وجوهنا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. أما أخباركم حقيقية.
0: هذا الكل وما زال على radiowasat.net. اكتبونا على صفحتنا في فيسبوك راديو وسط، واسمعونا وشوفونا على المباشر radiowasat.net وعلى أندرويد تي في.
4: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر.
0: والآن الموجز الوطني مع أماني.
15: بكم. هذا الموجز الوطني على راديو الوسط. إعلان عفو رئاسي بمناسبة عيد الجلاء وإدانة تونسية للهجمات في السعودية.
16: منح الرئيس قيس سعيد عفواً رئاسياً شمل 2288 محكوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء حسب تونيجيا تايمز. وأفادت نفس الصدارة أن هذا العفو أدى إلى الإفراج الفوري عن 1573 منهم والإفراج المشروط ل 424 آخرين. وعلى الصعيد الدولي أدانت تونس بشدة الهجمات المتكررة التي استهدفت منشآت وبنية تحتية حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية حسب تونيسيا تايمز، مؤكداً تضامنها الكامل مع المملكة. ومن جهة أخرى تم تخصيص أكثر من 1.350 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حسب لا بريس دو تونيزي، مما يعكس التزام تونس بتعزيز تكاملها في مجال الطاقة مع أوروبا. بما يتعلق بالشأن المالي، دعت لجنة المالية إلى ترشيد النفقات في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2027 حسب لا بريس دو تونيزي بهدف تحقيق توازن مالي. إعداد خالد الكبير، رئاسة تحرير السيد أيمن. تستطيعون متابعة أخبارنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر radio.wasat وعلى موقعنا radiowasat.net. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
0: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: نقطة سبور.
2: من أولمبيك سيدي بوزيد للترجي والأفريقي، لصفاقسي والنجم، للريال وبرشلونة، كل هدف تسمعوا به مباشرة وقت ما يصير.
1: نقطة سبور على راديو الوسط.
0: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.
3: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون، وحول أفكارك إلى واقع.
4: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
2: عمدة كار، كراء السيارات بكل راحة وأمان، أسعار مناسبة وشفافة، خدمة على مدار الساعة وتوصيل في كل المناطق. كلمنا زوز 9188889 ولا زوز 8600 زوز 609. عمدة كار.
0: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير، ابقوا معنا.
1: شكون ربح البارح؟
2: داو نقول لك أنا.
1: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
3: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
4: الآن نضع النقاط على الحروف.
5: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
6: وسؤالنا الأول لكم: من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
5: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
0: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا. تحية لكل من يسهر الليل في عمله، للحراس، للممرضين، لسائقي الليل، نحن معكم. والآن مع فاصل موسيقي.

0: والآن مع فاصل إشهاري قصير ابقوا معنا. شكون ربح البارح؟
1: تو نقول لك أنا.
0: حتى في السوق الكل يحكي على الماتش.
2: Et à Montréal aussi, on veut les scores.
3: الآن نضع النقاط على الحروف.
4: كل يوم نتائج الأمس، مباريات الغد، وأنديتنا في سيدي بوزيد من الأولمبيك إلى جلمة في دقيقتين.
3: وسؤالنا الأول لكم: من سيفوز في مباراة الأولمبيك القادمة؟
4: ارسلوا توقعاتكم على الواتساب أو في تعليق على صفحتنا.
5: النتائج، الأهداف، وفرقنا سبار اليوم مع طارق ولينا.
0: من قلب الوسط التونسي إلى كل بيت وكل قلب، شكراً لأنكم معنا. والآن مع فاصل موسيقي.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعة 11 ليلاً 59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

شكرا لأنكم كنتم معنا طول هذا اليوم. هنا راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد وكل تونس. نلتقي غدا يوم الأربعاء على الساعة 6 صباحا، وحتى ذلك الحين ترافقكم الموسيقى طول الليل. تصبحون على خير.

0: بعد هذا الفاصل الموسيقي ننتقل إلى ماتيو.
1: إلى كل تونسي في الغربة يستمع إلينا الليلة، البلاد تشتاق إليك. والآن ميتيو مع إيمان.
2: أهلاً بكم، هذه النشرة الجوية على راديو الوسط.
3: تشير التوقعات الجوية إلى وجود أمطار قوية في مونريال.
2: تشهد ولاية سيدي بوزيد اليوم سماءً غائمة جزئياً.
3: تبلغ الحرارة الدنيا 17 درجة والحرارة القصوى 27 درجة، تكون الرياح خفيفة، وغداً تبقى السماء غائمة جزئياً مع انخفاض الحرارة الدنيا إلى 13 درجة وبلوغ الحرارة القصوى 26 درجة.
2: تسجل باريس اليوم أمطاراً خفيفة مع حرارة قصوى تبلغ 24 درجة،
3: وتشهد مونريال أمطاراً مدورة مع حرارة قصوى تبلغ 9 درجات. أما غزة فتشهد سماءً مكفوءة مع حرارة قصوى تبلغ 28 درجة. ندعوكم لمتابعتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radio.wasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في نشرة قادمة، أترككم مع بقية البرامج وإلى اللقاء.
4: راديو وسط، لا فوا دو لا بلين فيرت.
5: تحية للطلاب الساهرين على دروسهم، التعب اليوم والنجاح غدا. والآن مع فاصل موسيقي.

أجر خربت بيتي بالصبي يوم ما لط الخصر. يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعبة كتير. دق القلب بسرعة ميت بدك ما نوصل خطر، من دونك ما بعيش أحسن هالعمر.

البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.

0: برضو هذا مين؟
1: الليل هادئ والصوت قريب. راديو الوسط يرافقكم حتى آخر سهرة. والآن مع فاصل.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 12 ليلاً و59 دقيقة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.